0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب هاي الرضوان هان تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول اما ابو هين صعب
0: اطلع اسعد شغل سيارة

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن فتحي بالحضن بالحضن بالحضن فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. ورب منزير.
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. ولا بالمنزرة. والله الحمد لله سلامة توفيق.
4: قول ليش سلامتك.
0: السلام عليك.
4: قول ليش سلامتك.
0: طب سنيها توفيق.
4: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
4: دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
5: هي قصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
5: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ.
5: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اللي عند المحطة.
5: بوجه البحر. لكل القذايف بتجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
5: غنطر احمد البحر الزلمة.
0: الخشم.
5: ليتها بقول لك الشاب اخته موجودة باتنين، سامع صوتها باتنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد القواقم يمكن يتصور
0: خطر. خطر
5: نطلع موكب مع الاسعاف في الجيب.
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع.
2: يلا توقع يلا. موكب توقع موكب
0: يلا
2: يلا
0: يلا
2: جهز حالك.
0: يا فندم
6: شباب هي طول حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا.
6: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
0: هلا اسحب
6: الطواقم تسحب
0: اسحب مباشره. تقلقش تقلقش.

0: سطوين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: لا زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
3: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع طب وصلك كنت غدنا
3: في بنادمين
4: يلا يا صام
1: ورا الجامع
3: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
3: هذا الكلام قبل ساعه
2: وصلنا الشط
5: احنا نلعب وندور على
2: الجامع والله وصلنا الشط
6: جينا احنا ممنوع نرجع لكن احنا بنسيبش
2: مطرح وصلنا الشط والله
6: وصلنا
2: للأسف
6: وين الدم؟ فتشنا كل المنطقة عند الدم؟
7: هيجي كل الدم
2: يا
7: من ربنا
2: لا
7: تكون لك طيب لو قلنا نموت بدنا نطلعها
2: خمس لكن مدامها شهيدة خشينا لها خمس تنفار وما
1: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
8: جاي شارع الأبراج
1: محمد والله تعال على الشارع يوسف تعال شوفه
8: سلام
1: يلا ماشي
8: جيد يا أربعة أطفال
1: وين حبيبي؟
8: توجه من الشارع أبراج برشلونة
1: وين يابا؟
8: قبل الإسعافات الشارع اليمين
1: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
9: أهلا
1: يا بابا. أهلا يا بابا. أهلا يا بابا.
9: حاضر. يا بابا.
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
9: الله يرضى
1: عليك. الله يرضى عليك. شكرا
9: يا بابا.
1: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسة الله وين يا بابا كيف حالك؟ ما الله كيف حالك؟
10: خذ هذا كيف
1: صحتك؟ السلام عليكم
10: بالك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
9: خطية يا بابا رقبتك
1: وين محمد؟ محمد بديلها اياه بديلها اياه بديلها اياه خذ خذ محمد يابا وزي مع اخوتك اه وزي على البالين يلا بابا
9: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا حبيبي يلا يابا الحمد لله على كل حال
4: الشرطه
1: كده طلعوا. ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: تم الوصول لاخر شارع العسكر الشاطئ الشمالي الاخر والجزائر لكن الجناب بخير على الاطار امبير عندنا في زلاج الشارع
2: والمدينه خطا على الاسعاف من طرفها العوده
0: لنقطه اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في صبط شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا يلا شيلوا افتح لي افتح
4: افتح ابدا بغنيمه
3: حط ورا تعال هاتوا هات على رجلي
5: ايش علي
3: اطلع السياره اطلع
5: علي اطلع السياره
3: اطلع بخير يا عمو حبيبي صح انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها على الطبلوب تلف تحت الطبلوب ايوه افرد

0: بروح عشان متعلق معكم ورا مؤمن بس براحتك براحتك انت على هيك
1: عبد الله ايش اللي صبرت معك انا زعل قدس انا زعل قدس
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي هات قمط له هذا بينزل دم من ايده كثير اه في وريد هات الاشي قمط بيه بسرعه هات اشي قمط فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه

0: منيش هذه الرجله بتوجعنا ما عاد يشيل منها.
1: ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هاي شيل شيل خلي براحتك براحتك. ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه. انسى انسى انسى انسى انسى انسى. بالراحة هذه ايده من هنا
2: يعني ماشي ماشي ماشي ماشي.
1: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير. طلعي هذه هذه هاي هاي هذه كتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح. الخلفية عنده راح دكتورة.
3: طيب هاشم اثنين منادي هلال اثنين، حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان. عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند نصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم. مين اللي بده الاسعاف؟
1: صعب. اطمن على اهلك في المنطقه نفسها، اهلك في المنطقه اطمن عليهم.
4: يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي.
5: هذا بطن مفتوح من الصابر يعني سوري ترونيه.
3: نروح معه
6: مؤمن مؤمن
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عارفها وين؟ عارفها وين؟

0: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
1: يا رب يا رب يا عم
2: الله
3: في لسه ولد لقدامه في ولد لقدامه
2: ميت
4: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة اطلع فيها امسك هاي خشبة اقرص فيها يا معلم هاي خشبة اقرص فيها
5: عندك نهارة نهارة مطرح حال مطرح أي واحد في الخشبة هذا اقرص وتطلع لحال
2: يلا
5: يلا واحد يلا في كمان مرة غاد عاش ولكن مرة عاش
2: هذه رجلنا يا شباب خلاص مكسوف
0: غطيها معها
2: حطوا ايديها
4: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى
6: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات طلعوا ولا حاجه ان شاء الله
4: طلعت ابنك فيني
6: خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
0: يلا مؤمن يلا يلا خلص اصابه ولا ايش هذا؟
6: يلا بسرعة يا شباب معايا سبقونا على الشفة
7: عاش يا زلمه
5: شادي بنتك اطلع معها بالاسعاف
6: بقول لك ما طلعت
7: بقول لك بالاسعاف معي
6: والله وين تروح بنته
5: صح يا عم دبرك اطلع معايا عم
6: شادي بنتك هيا يا مؤمن يا عم روح
5: عصام عارف المكان بالضبط اللي نروح عليه
4: هيا عصام يلا يا عصام عارف المكان انت يلا اتحرك انت قدامه

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جدا. السفر كان في ذلك الوقت صعب جدا وما فيش طائرات، فكان السفر غالبا بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في قرية اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: I was in the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as the Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side.

0: in your area, our statutes are that you can't have two football associations in the same space, and one's already been created. So see you later.
1: من 1931 ل 1936 الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم غير معترف به ولكن موجود، وهو اللي بينظم المباريات داخل فلسطين، اتحاد غير معترف به، لكن مش عارفين يعملوا ولا ماتش دولي. ليه؟ سواء لأن الفيفا بيمنع أي دولة تلعب معهم، سواء لأن خلافاتهم الداخلية كتيرة قوي قوي قوي. لغاية 1936 أول مباراة رسمية لمنتخب فلسطين الحقيقي 1936 ضد منتخب الجامعة الأمريكية في بيروت، والفلسطينيين كسبوا لأنه كانوا أقوى.

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحياة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطيني المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطيني.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: Sorry, ik
1: heb lekker
0: Good morning all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital. And I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City. خرب بيتك
2: قلت لي هيك
0: هي
2: وين مرام وين مرام ايش في
0: Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
3: بدنا نقلوك
0: ما بطل عنا احساس احنا خلص
3: تعودنا
0: والله بطل عنا احساس
3: تعودنا
0: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بدي يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
3: اليوم زي بكره
0: واو وين بدك تروحي
4: بابا
5: واو
0: شايف من الحرارة زيادة في جسمه
5: يا بابا
6: يا عيني يا عيني يا عيني
0: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم عن
6: الباب
0: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
7: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنا لخمني
0: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
8: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
0: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
8: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكبت مثلا
0: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
7: انت لقيت انتوا المكان انتوا فيه تجمع بتلاهي ولا كلهم مشاهد
8: لا الاغلب بتلاهي
0: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
8: صح ايش
0: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
8: انت ضحكت انها بتلاقيه
0: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
2: خالص طاقيه يا زلمه
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما شوفوك كانك لابس
8: بيطردني
0: لابس حزام تفخيخ
2: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
5: هيك بديش
0: تكرهي ليش طيب
8: بتخافي
0: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش بدنا نخبيه يا ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي؟ مش عارف اظهر
7: وين الكبير بابا؟ وين
5: بس
7: حبتك قليلة
0: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: امبارح هلاقي
0: لا بعدين لسه فريش يعني أنا شريك جديد لسه طازة الموضوع.
8: امبارح أول ما طلعت السيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول لها امشي مالك؟ بقول أنتوا الصحفيين مغضوبين بدهم يقتلوك اليهود. العم طيب ماشي ايش عم انا اقول له ايش سوى طيب في حياتي؟
0: لا
8: بطل... المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه يا عم مش رايح
0: اموت مشكله انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل إن...
8: على
0: الفاضي خلص
1: سرايا سرايا سرايا
0: سرايا غزة سرايا
4: أولاً قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي الله
8: أنا غدروف في ديسك
1: سرايا
0: لا هذول ما مش مناطيد هذول مساعدات الامريكيه
5: المناطيد يعني
0: لا الامريكيه النقطه للتسريب اللي فيها توزيع ايوه
8: المساعدات اللي بتنزل الاحسن المساعدات الصوره صارت تطلع من الجو
0: صح
8: صحيح برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقنين من فوق
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
8: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار
0: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت عارف احدد هذه القصه
8: قويه ولا لا
0: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي اولا رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
8: الله يخليك
0: المرتبه
8: شكرا العافية
0: ايش مسوي هون
9: كنا اهلي
0: من وين انتو
9: من بيت لاهي من الشمال
0: احنا
9: ارض الصمود
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميل عبد الحكيم
8: اهلا بيك
0: عندك اولاد وعيله
9: ثلاث اولاد وبنات ثنتين واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب صابب والجو
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره
9: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصابب وابن الصابب وابن ايده راحت يعني الحمد لله
0: مين طخوا
9: اليهود لا انا وينك اليهود طخوا
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم
9: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل عاف
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها و هذا ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه من ايش صوبت
10: انا عاف زكي
9: بعدين حامل والله
0: ويلي الله يعينك متى شهرك
9: شهر
0: الحين الله يعينك خايفة
9: يلا كريمة هي
0: إن شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها شو ولد ولا بنت
11: سماء اسم المختار
0: إيش اسمه
11: أمون
0: حتى أخذ كل شيء المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين أبوهم وين أبوهم مديرتي في الشغل
9: دور مين انت
0: حميد حبيبي الله يسعدك تك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا
12: ان شاء الله لا كل حياتنا في ناصر
0: يعني هيك. يعني بالنسبة لإلك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
1: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو.
1: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
1: دبابات هي طيران بفوقينا يهود هي طبعاً.
0: رفعتوا إيديك و.
1: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا بنت عم صغيرة كانت من هدي لأهلها ضاعت منا قعدنا ساعة وبنت تعيط بدها ترضع بدها تأكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دائما قلت ما أنا أعيط أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم أمهم عماتهم ستاتهم أو أبهاتهم يرن عليهم ويجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا كانت إلا جوز وحماتي ودار عمي. كنت دائما أرى إنه
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم
1: أهلي مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دائما قبل ما أنام أو قبل ما أنا أحط بنتي في حضني وسرد يا رب أشوفهم.

0: بتواصل معهم بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: فيش اتصالات
0: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل انه البحر قديش تالف
2: لانه لسه خلص
1: الا انه الله يعطيك طاقة الا انه يعطيك طاقة. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد يعني؟
3: بدهم يطلع انا مش طالع.
4: وخوخي اللي هو
3: انا مش طالعه والله انا مش مستعده اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني.
1: بس مستعده
2: طلع هان
5: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون. احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها ندل
6: احنا صدقي حنطلع هلا زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: يا إلهي مشفوق الجو
1: تشتري ماي هات أجيب ماي مش قادرة

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: تمام
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشه. انا اعملك سندويشه. هذه هذه احطها لي.
1: طيب
0: هذه احط
1: هات
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, Anna. Oh, now you need to show them. I just bid them خبز. لا لا تبدي الجوع ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل اشوف ماشي. مع السلامة.
3: لا
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عندك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: معاناة الاطفال يوم الجمعة.
0: شو اليوم الجمعة؟
3: هات خبزان.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عدي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش مش لازم لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من وين بدي اروح. ماشي كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني او هم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: Working while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيه دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. فبتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات وناس ثانية بتكون تستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه المي.
1: من يسد الفرشه لاخوك؟
2: يلا حاضر، هي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفة
0: واحدة. ايه هلا دار سيدك بسيج وراح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: سلام
0: عليكم. أهلين بابا. كيف حالك بابا؟ شو أخبارك؟ أمورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا. حبيبي يا ناس. حبيبي.
4: قصفة امبارح.
0: كيف صحي قصف امبارح؟
4: نسيت تنحرق.
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت عيط.

0: في طفل صغير كان حرق كامل.
1: كانت بتصور زي هيك
0: ورجيني ورجيني.
2: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
3: الخيمة اللي هناك والله هذا الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا. هذا هنا إبالكم وهم نطلع. الصوت كيف كان؟
4: بخوف.
3: طور لما طفوه الناس.
4: صاروا ينادوا إسعاف. نادوا إسعاف إسعاف.
3: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
4: نرد على إخوان
3: صح مفزوع يا حرام.
2: أنا بعرف متأكد الصوت جامد. كل واحدة مسكت حرامها.
3: شردته.
2: عصبان. شفنا الخيمة شفنا ضوء برتقال وسلم كان الفرش على الباب برده بدل ما يلاندع أبوه لأمه على الباب.
3: يا الله. طلعي
2: بس يا اختي ضعفي كمان
3: شوي من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي.
5: لا تنصح ولا لا تنصح ولا تكبر ولا اشي
3: والله انه مجاعة مالك.
6: Thank you.

0: طيران عادي الرياض يعني.
1: شبك كل الحكي عن اعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنيه،
0: يمكن على اول الزرقاء هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
0: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكه
1: ولا شبكه ولا حاجه، خلص كنسلت على الموضوع كله.
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفه، تعبت. شو رأيك تشبك؟ قاعده ضايل انط من الشباك.
0: المسؤوليه.
1: انا بدي احاول بكره انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
0: خلص
1: الامور بتخوف مش يعني مش سهله.
0: ان شاء الله.
1: ما عارفه. يعني اول ما خرجت من الجامعه فتره من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 انا بتذكر كويس، كنت يعني اشغل مع اجانب فيكسر مترجم. انا بديت مع الجزيره في شهر 3 2018،
0: ايام مسيره العوده.
1: ايام مسيره العوده صحيح، كانت بالقطعه يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
0: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز، هي بده كانت مهمه تبعت شارع الرشيد. لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال كان هذا المقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
0: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
2: هاي. سلمة. لا.
1: الله يسعينا.
0: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
0: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
1: شيء.
0: إيه. وهيك كيف بتفهم؟
1: مخدرات.
2: مخدرات. كم
0: بس؟ مين سام؟
1: توما. توما.
0: هاي توما مجد. ولك كتير هذه من وين؟ كنت أعرف بك ما خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
2: من شكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
0: يعني هدول إلنا هدول؟
2: لا. هاي لا لمايس
0: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين،
2: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسلام.
0: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ بقر في عندي شارع عند لقبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان
0: يا منظر حرفيا منه. يعني لو تخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
2: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
0: وشوف
2: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
0: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوح. أنا أعرف.
1: حالات هاي.
3: سوي تغذية. هاد. كنت أسافر.
1: أنا عمري 5 سنين.

0: تخيل. وقتش عنده بدا التدهور؟
1: هذا قبل الحرب.
2: هو ظن أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
3: هو كان من أول 10 كيلو. ما بيتكلمش معي.
2: بيفهم. في إشي بيفهم.
3: بيتحرك بيمشي.
2: لا بمشيش.
3: من الأول ولا مش؟
2: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا الدكاترة خلص أدعيله. كل خلص لو في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبه.
3: يا حبيبي
0: انا لي 4 شهور في الدار، بنتي نزلت حالتها زي اول ولد، هي وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل يعني بس.
3: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول او 5 شهور؟
0: نزحنا من صنينس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
3: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر. ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب
0: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيك الشارع وهز حليب.
3: مناسب لها ولا كيف؟
0: بجرب معها
3: بنوته اسماء. ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله.
0: ايش تبي يا
3: بابا؟ هذا والله متاثر
4: كثير. فهمان الولد وخلص
3: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
4: خلص تمام.
3: قصة الدبدوب. إيش قصة الدبدوب؟
5: كيف والله الدبدوب؟
3: مين اللي حاطه؟
5: أنا حطيته، كنت حاطه من تام حولته ورا.
3: وين رايحين؟
5: إيه؟
3: وين رايحين؟
5: على الدنوب.
3: والله؟ خلص؟ من وين أنتوا؟
5: من النفق ورا.
3: تعال.
6: وش تسوي؟ وش يعني هاي النفق؟ أنا خايفين على حالنا.
3: هذا اليوم المنشور.
6: شو بدي
3: اليوم رموا انه
6: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع والله ما حنا نطلع واحد
3: من إن طب انتوا نزحتوا قبل هيك
6: هذا اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
3: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
7: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
3: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
6: ليك يعني جيشك وصل
3: رساله. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا هاي التانك سجاد
6: لسه حنرجع هاي دوت
3: البطاطس حترجعوا نقلتوا كل حاجه
6: اخذناهم
3: قوارض عشان بس ما يسكرش الطريق.
5: طلع هاي طلع هاي طلع
3: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
4: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه ومنطقه
3: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى.
4: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
3: هذه وسطى.
4: معقول بس كله كلام فاضي. لا منطقه امنه ولا منطقه مش امنه كل نفس
3: الشيء بالضبط. بس هي كيف المشكله وين انك يعني هي في هذه المرحله يمكنك المغادره عبره بسرعه وبالمركبات دون تفتيش.
4: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك.
3: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
4: السلام عليكم.
3: كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب. عادي.
5: عادي أمك أمي.
3: الولد بيحكي لي تضوي. الدنيا بتضوي. يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة.
4: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
3: بصير بضل أصلاً يعني
4: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
3: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعاً. أبداً أبداً أبداً يعني ثمن الصحافة في

0: غزة كتير كتير عالي. عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير انه انت كمان بتطلع لقيمتك كصحفي. انا اشوف فايدة اطلع برا، وبتحس انك كمان عندك مسؤولية انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير انا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع، بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وقتبنا كتير وعملنا كتير،
1: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
0: انه تحس حالك لا صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا. مش لازم احنا في مرحله، يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه، بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي، ذات ما فكرش في شيء بعد هيك.
2: الله يهون. هون هون هون هون
3: هون هون هون هون هون
4: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
5: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
6: بقدر اقعد هنا؟
7: لا لا لا
8: ليش؟ هيني حسن
9: بنياس يابا بنياس
10: ايه
9: وقف في النص
10: وين الله
11: ما تبخل يا
12: خدي المدرب
10: بدي احمل ركاب يا صاحبي
12: خدني حط
10: يا عم خدهم حطنا خشب كيف بدي احمل مكانه
12: طب انا وقفت بسرعه
13: بينك الله ورجع لورا
14: كلمنا ضحك شيخ جديد
15: ماشي ماشي يا استاذ
0: يلا كل سنه وانت قلبي كلي يلا واتس ذات اتس ا لايون
15: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
0: يلحقوني.
15: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
12: Meow. مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك. طبع منك ما شاء الله.
16: دور. الزحمة مصاب حول لدوار الخرم سكرة ويك على الكزيات وبعد الكزيات.
10: يا سيدي اسمع. بقلط كمان بعد عند الأبوسي.
12: اسمع لي.
10: لا يا.
12: بس
17: هاد كمان مش
18: كرهانين
19: احنا يلا يا عم فوق شايف معلم دقه طالعين الصبح
18: حلونا
19: يابا
10: سطر
15: واحد
19: طابعينك
15: الله
0: استنى يا
19: استنى قدم ولا واقف خلاص يا رجل ايش مالك يا زلمه بقول لك وقف
15: صار فيها
0: بس ثاني دعس عليه
15: توكلنا بس ساعتين تمام
0: لا
7: هلا
0: بالعجل تجعني كثير
15: ايه
0: تجعني
15: روح يلا روح لا اله الا الله
19: والله العظيم يا بطل بكام خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
15: اطوار اسمع 150
0: خلاص 200 منيح خلاص
19: ما فيش معايا لفه بنزل ب 120
15: بالصفر بدك تمر بزوايد
19: وين زوايد بالصفر عند النات عند المصوته عند
15: المصفى
19: من
15: فوق شرقة
19: عند الاقصى؟
15: لا قبل انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا يلا
19: على 200
0: ماشي ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية تسلمي والله خد شرب قياس درجة على الناس بس
2: الله مبنشر العقل
0: حياتي شكرا

0: يسلم ايديك. والله ما عشان نتحرك. شكرا شكرا شكرا. استنوا استنوني استنوا.
1: صور صور
2: من هاي تنتين ثلاثة وهي هالفوقيه.
0: الله وديها وشك لك امان. بعدين بحكي معك. والله استنى شوي سلام. الوضع بصراحه

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. بعدين يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People over there are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها تخيل حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
4: مش خلصنا؟
3: ما خلصناش. مش عارف احكي لك والله خفت عن جد توترت. المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
2: مستنوا
3: كله مستنى عشوف كنا هنا واقفين
2: طلع هناك وفي ناس نازلين اصلا في المنطقة هذه.
3: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
5: ايه في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا
3: ضربوا عليهم
5: ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
3: ان شاء الله يا رب.
5: الحمد لله يعني احنا حمدين الله في السماء والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه ايه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
3: يا رب يا رب.
5: مضيعين يعني.
2: شوف هذيك الست اللي قاعده
3: فوق هذيك على ضليت هون بالشارع
5: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش
5: زمان.
3: اسبوع 10 ايام
5: قعدت على البحر رجلنا قبل شوي طلعت كثير
3: زين. فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
5: ان شاء الله
3: بدك تروحي
5: ان شاء الله بكون موجود
3: موجود
5: ان شاء الله.
3: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than 3 days. غارة. أنا طالما إن الأول متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
2: منطقة حرب
3: إيه منطقة حرب هون فأنا
2: كتير.
3: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun. Amira, Muhammad's mother, has her own tent in another part of the city.
1: Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز هذا.
2: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفة أنا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق أنت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الآن.
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص نتفة فول نقعتها وزرعتها وضل أراضي ولا ضل بيوت البنية التحتية قلبوها ما ضلش حاجة مش حياة ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع لانه يوم بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه عن جد صعب كتير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع